0: لمتزم تسوي لشمة بين الروح ترى لشمة لمتزم مادي كما اللاشوات ام تشيش بار ما قويت هو هو بيولي سيدي افاك
1: نمر ابو بيتي خوزي غطوان
0: النمبر تو هاي سالي ايدي زمائي مانغا بيني دي بيكي سمالوا هاري سبرنا كيفي ايدي زمائي مانغا بيني Pekinena, and I think it's my manga pele, khatla pele. Jose Ratuanga sa lesari afa mekajeno. A Calvin follow. Everybody wanna be in love. Hey.

عجلة شمنا بسرب مسوس سوق مره الرأي فين ما بسلا سريع فين دي جي ليو وسخري قينا إم بيلو يوم ما شو ما بدو مسوس سوق مره الرأي ما بسلا سريع فين كم في ربي كي كسونت bine ne ga folise tsa go le ska ga sia ba lo ke le chere